0: ما حثكم فيه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من صيام يوم عاشوراء. فاجتهدوا رحمكم الله في صيامه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده. أخرجه ابن خزيمة. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، وجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد، اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق هدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وانصر، اللهم احفظ وانصر جنودنا ورجال أمننا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سدد سهامهم وآراءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا، اللهم كن لإخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: نفسه.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
2: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: وهكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، كنا معكم في نقل حي ومباشر، نقلنا لكم من خلاله أذانا وصلاة وخطبتي الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وقد أما المصلين هناك فضل الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وفقه الله. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.

بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية. علوم

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموما يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساسا لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات. وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. المملكة تشارك في أعمال الدورة 69 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السياسية. مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية تدعم تأهيل 150 شابا وشابة في المدينة المنورة عبر التدريب المنتهي بالتوظيف. انطلاق المرحلة السادسة من برنامج السلطان بن عبدالعزيز العالمي للتدريب اللغوي في أذربيجان. طيران الرياض يدشن رحلات يومية مباشرة بين الرياض ودبي. جامعة القصيم تتقدم في تصنيف QS العالمي للجامعات 2027. مؤسسة السكن وجامعة الملك سعود توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الحلول التنموية المستدامة في الإسكان التنموي. وزارة الصحة تعزز مفهوم جودة السنين عبر تعزيز الوقاية والعادات الصحية المستدامة. أمانة القصيم تطور شعب الطرفية بالبطين لتعزيز المقومات السياحية والبيئية. الهيئة الملكية بينبع تمدد فعاليات حكايات ينبع حتى نهاية يونيو. الأكاديمية الجيوميكانية الوطنية وجامعة الملك عبدالعزيز تعلنان برنامج التجسير عبر الجيوماتكس. أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية يوقعان اتفاقيتين لتعزيز الأمن المائي. رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات المستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وفيات إيبولا في الكونغو تتخطى 200 حالة. وأخيرا حصيلة ضحايا زلزال جنوب الفلبين ترتفع إلى 78 قتيلا و30 مفقودا. قدمت لكم أحبتي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا. نشكركم لطيب المتابعة وتقبلوا في الختم تحية الزميل سعد الدوخي منفذي هذا الموجز على الهواء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين.

0: دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.
1: مستمعين الكرام، من لزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفي همه وغفر ذنبه. إن

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
1: انتظار الصلاة. وانتظار الصلاة من السنن التي يترتب عليها فضل عظيم، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري ومسلم. فهو بانتظاره يأخذ أجر الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري ومسلم. وقوله ما لم يحدث أي ما لم يأتي بشيء ينقض الوضوء، وجاء عند مسلم ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. رواه مسلم. أي أن هذا الثواب مشروط بألا يلحق بأحد أذية في مجلسه ولا ينتقض وضوءه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار الصلاة، سواء كان ذلك بعد صلاة سابقة أو تقدم الإنسان إلى المسجد ينتظر الصلاة.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام حريملا 88.4، 88.4 ساجر 89.6، 89.6 الأرطاوية 92.9، 92.9 الرويضة 90.7، 90.7 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية.

0: هدى للناس. هدى للناس. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الأعراف والأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الأعراف والأنفال.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: قال الخضر لموسى عليه السلام: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي لا تبدأني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهاه عن سؤاله ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. علمتنا الآية: قد يشترط المعلم على تلميذه ألا يستعجل في السؤال عن أمر من الأمور إلى أن يحين الوقت المناسب لشرحه، فقد لا يرغب بالتوضيح حتى يستكمل الأمر. الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف مقصوده وما يراد منه. وعلمتنا الآية: لا يعتمد المتعلم على معلمه في كل شيء، فالمعلم يعلم ويترك شيئا ليستنبطه المتعلم، وبذلك يستطيع المعلم قياس مدى انتباه وتركيز ونباهة المتعلم. قبول نصيحة المعلم لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك وإن كنت أفضل منه. وعلمتنا الآية: هناك من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه، ومنها ما لا ينبغي للمسؤول أن يجيب فيها. يحق للمعلم أن يشترط على المتعلم شروطا، وعلى المتعلم الالتزام بها ومفارقته إذا خالف الشروط.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

الحق. فلا تكونن من الممترين.

فِسْقٌ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
4: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
4: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
4: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة البقرة.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم

قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان

شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة

سرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد.

قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله

0: نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة البقرة.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة،

0: والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الشعراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئت

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتقوا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الشعراء.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الرحمن.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة.

وبإقرار على حضراتكم سبيت إبراهيم السبيت ونفذها بدر بن حسن الزهراني وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. إمام وخطيب المسجد الحرام يوصي المسلمين باغتنام أوقاتهم في العام الهجري الجديد ومراجعة النفس وتجديد التوبة والإنابة إلى الله. مركز مكس المال للإغاثة يمدد عقد مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام. انطلاق المرحلة السادسة من برنامج سلطان بن عبد العزيز العالمي للتدريب اللغوي في أذربيجان. كان هذا موجز النشرة وإليكم الآن تفصيلاتها. تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية رسالة خطية من وزير خارجية الصين وانغ يي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية. أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد المسلمين بتقوى الله عز وجل محذرا من الاغترار بالأمان والآمال وأن كل حي على وشك الرحيل والانتقال وأن الإنسان لا يبقى له بعد موته إلا ما قدمه من عمل صالح. قال الله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأوضح فضيلته خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام أن السعيد من استودع عمره صالح عمله والشقي من شهد عليه سوء مقاله وأن العبد لا يصحبه إلى قبره إلا مع عمل وما جنى. وأشار إلى أن المسلمين يستقبلون عاما هجريا جديدا داعيا إلى اغتنام هذه المناسبة في مراجعة النفس وتجديد التوبة والإنابة إلى الله تعالى. من جانبه بيّن الدكتور خالد المهنة إمام وخطيب المسجد النبوي فضل المساجد وأنها أحب البقاع إليه سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغضها إليه أسواقها، مشيرا إلى أن الله جل وعلا أمر ببنائها وصونها لتكون مواضع ذكره وتسبيحه وتعظيمه. فقال جل شأنه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. مدد مركز مكس المال للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عقد تنفيذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام بأكثر من 52 مليون دولار أمريكي. وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة أن تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ يأتي استشعارا من المركز بالمسؤولية الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن نظرا لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعت بشكل عشوائي، موضحا أن المشروع تمكن حتى اليوم من انتزاع 567,182 لغما من الألغام المضادة للأفراد والدبابات والذخائر غير المنفجرة والقذائف المتنوعة. انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو أعمال المرحلة السادسة من برنامج سلطان بن عبد العزيز العالمي للتدريب اللغوي محطة أذربيجان الذي تستضيفه جامعة باكو الأوراسية بتنظيم مشترك بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية. ويأتي البرنامج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم اللغة العربية ونشرها دوليا، إذ يستهدف تدريب أكثر من 200 معلم ومعلمة من معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في دول آسيا الوسطى من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهاراتهم المهنية ورفع كفاءتهم التعليمية. وقعت جمهورية أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقيتين لتعزيز الأمن المائي والتعاون التنموي الاستراتيجي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو بحضور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر. أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتواصلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والتي كان آخرها الاعتداءات على المسجد

0: الكبير في قرية جلجلية ومسجد الفاروق شمال رام الله، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا جسيما لحرمة دور العبادة وكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود السلام وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. اتفقت رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الليبي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل حلول فبراير 2027 ضمن خارطة طريق تهدف إلى إنهاء المرحلة التمهيدية ومعالجة الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا. أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الوفيات المؤكدة جراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 200 حالة. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. إمام وخطيب المسجد الحرام يوصي المسلمين باغتنام أوقاتهم في العام الهجري الجديد ومراجعة النفس وتجديد التوبة والإنابة إلى الله تعالى. مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد عقد مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام. انطلاق المرحلة السادسة من برنامج سلطان بن عبد العزيز العالمي للتدريب اللغوي في أذربيجان. قدمت لكم أحبتنا ومستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة قراء الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة. تقبلوا في الختام تحيا الزملاء من صالة تحرير الأخبار إبراهيم محمد الدميخي، وفي تنفيذ النشرة بدر بن حسن الزهراني، وفي تقديمها لحضراتكم سبيت بن إبراهيم سبيت.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حتى

0: حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
2: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفرقان.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: الحسن البصري قال لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العقيدة الصحيحة وفي علم أصول الفقه، سائلين الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
5: أحسن. قال المصنف رحمه الله
6: تعالى: ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي

0: أبي بلتعة حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقا، وأرسله مع امرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب، وعاتب حاطبا فاعتذر رضي الله عنه لعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين، فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابها، فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان وصار في جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. وهذا المتخذ للكافر وليا عادم المروءة أيضا، فإنه كيف يوالي أعداء أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر، ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحثه عليه. ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى، والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله، بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. ومن عداوتهم البليغة أنهم يخرجون الرسول وإياكم أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته، لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى. فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم، فأي دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان، ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي.
1: بارك الله فيك، أحسنت. هذه سورة الممتحنة أو الممتحنة، يجوز الوجهان بالكسر وبالفتح، وهي سورة مدنية يعني نزلت بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت بعد سورة الأحزاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة الممتحنة بالمدينة. وقلت إن الممتحنة بالكسر اسم فاعل أضيف الفعل إليها، وتسمى أيضا سورة الممتحنة أو الممتحنة سورة براءة الصغرى، سورة التوبة، لأن نفس مقصود السورة واحد في التحذير من المشركين والمنافقين، وسميت الفاضحة أيضا كما سميت سورة التوبة بذلك لكشفها عن عيوب المنافقين. الممتحنة يعني هي السورة وهذه الآيات تمتحن إيمان العباد ومدى إخلاصهم وصدقهم في توحيدهم لربهم.

وعدم موالاتهم المشركين وغير المسلمين، أو الذين امتحنوا النساء أو المرأة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فإذا عرفنا الاسم بالكسر على أنها اسم فاعل، أما الممتحنة بالفتح فهي هذه المرأة التي امتحنت، وهي اسم مفعول أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها، وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. قال الله عز وجل: فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف والدة إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. آياتها 13 آية، كلماتها 348 كلمة، وحروفها 1510 حروف. تسميتها سورة الممتحنة والممتحنة لما حصل من الامتحان فيها، ويمكن أيضا أن تسمى سورة الامتحان وتسمى سورة براءة والمبعثرة والفاضحة والكاشفة، لأنها كشفت عن المنافقين وعن التعامل مع المشركين. مناسبة سورة الممتحنة والآية الأولى في عدم اتخاذ الكفار أولياء مع سورة الحشر التي قبلها يأتي ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله ذكر في آخر سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. فناسب السياق أن يؤكد على هذه القضية في مستهل وصدر ومفتتح سورة الممتحنة في ذكر نهي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لئلا يشبهوا المنافقين. هذا الوجه الأول وهو واضح. الوجه الثاني أنه ذكر في سورة الحشر أيضا خبر المعاهدين من أهل الكتاب، وذكر هنا المعاهدين من المشركين، لأن المعاهدين لهم أسلوب خاص في التعامل: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام من المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم أو ينقصوكم شيئا. فتأكيد المعاهدين هنا وتأكيدها في سورة الممتحنة وفي سورة الحشر دليل على أن المعاهدين لهم مكانة، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأنه بينه وبين المؤمنين عهد يعصم دمه وماله وعقد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إن تعاهد المؤمنون مع المشركين أو تعاهد المؤمنون بفئاتهم على المشركين واستنصروا بهم فإنه يجوز النصرة إلا على المعاهدين، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهذه القضايا العقدية لا تؤخذ بالعاطفة وإنما تؤخذ بالعلم، وما ذكره أهل العلم وما ورد فيها من نصوص. وموالاة الكفار أمر محرم، الذي هو محبتهم القلبية ومودتهم، فضلا عن نصرتهم أو عن

ولايتهم أو عن الولاء لهم ضد المؤمنين. إذن العداوة قلبية وتظهر أيضا في الجوارح والتعامل، لكن تقتضي نصرة ومودة ومحبة ومعاونة ومظاهرة هؤلاء على المسلمين، هذه لا يفعلها من في قلبه إيمان. هذا ضابط الموالاة. ولهذا جاء لكم دينكم ولي دين، المؤمن له دينه والمسلم له دينه، واليهودي والنصراني والكافر والمشرك. وقد جاءت الآية لا إكراه في الدين، لكن لا ينافي هذا الدعوة إلى الحق وإلى الإسلام وإلى الدين الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. أما مجرد التعامل الدنيوي والمادي فلا يدخل في الموالاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معهم مع بغضهم ومع عدم مودتهم ومع عدم نصرتهم، لكن قد تقتضي الأمور الحياتية والعلاقات الدولية أن يكون هناك تعاون أو علاقات أو تبادل مصالح مادية، فهذا أمر آخر. لا يشكل على طالب العلم أن هذا يقدح في الموالاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشرك، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، تعامل معهم في الرهن والبيع والشراء. ولما فتح خيبر عامل اليهود على الشطر مما يخرج من أراضيهم وزروعهم ومحاصيلهم وثمارهم، وزار جاره اليهودي ودعاه إلى الإسلام وأحسن إليه، فهذا لا ينافي بغضهم وعدم محبتهم في الله، لأنه كافر ومشرك ويعادي أهل الإيمان، لكن مجرد التعامل لا شيء فيه. ولهذا حتى في عهد النبوة وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم وفي الفتوحات الإسلامية، عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس أقر النصارى على ما هم عليه على كنائسهم واليهود على بيعهم، ثم هي فرصة لأهل الإسلام أن يبرزوا محاسن الدين. ولهذا حسن التعامل وحسن الكلام وقولوا للناس حسنا قد يكون هذا مدعاة لدعوتهم، فلا يختلط على طالب العلم، لأن فيه من يحكم العواطف في هذه المسائل فيعتبر أن مجرد علاقات الدول الإسلامية مع الدول غير الإسلامية أنه يقدح في الولاء والبراء، هذا ليس بصحيح. كان هذا الميثاق وهذا العهد موجود حتى في عهد النبوة وعهد الصحابة رضي الله عنهم وعلى امتداد الدولة الإسلامية وإلى اليوم، بل حتى لو أن بعض المسلمين اعتدى على المسلمين فالقول الصحيح جواز الاستعانة بغير المسلمين لرد العدوان، وهذا أمر ظاهر وتتحقق فيه المصالح الشرعية، لكن ليس معنى هذا أننا نعبد الصليب أو أننا نعبد الأصنام أو نتخذ التوراة دينا غير دين الإسلام، هذا لا يمكن. فقاعدة لكم دينكم ولي دين فيصل في هذا الأمر، ولا ينافي المعتقد القلبي عن التعامل اللفظي والتعامل المادي

التجار. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما يمكن أن يكون المسلمون في معزل عن العالم، بالعكس فرصتهم لنشر دين الله عز وجل والتعامل مع غير المسلمين.

وهذا مما يطمئن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين كان من اجتهادهم أن عملوا ما عملوا لكن قلوبهم متقرر فيها الإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا يجوز ضرورة النطق بكلمة الكفر بظاهر القول واللسان شريطة أن لا ينعقد القلب على ذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. ومعاذ الله أن ينشرح صدر مسلم موحد لعباد الصليب أو لعباد الأصنام أو لمحرف الكتب من اليهود أو النصارى أو غيره، لكننا نتعامل معهم بمقتضى الهدي النبوي وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، ولا يؤخذ بمذهب الخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام بمجرد التعامل مع غير المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ذكرنا الاسمين الممتحنة والممتحنة، سبب نزولها قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. شف من الصحابة وشهد بدرا لكنه اجتهد رضي الله عنه كما ستأتينا قصته، فأرسل كتابا مع امرأة للمشركين، وقد كان في مكة وكان له فيها أهل وأسرة، خاف عليهم فأراد أن يكون له منة على أهل مكة. شف المنة هنا تعامل، وإلا قلب حاطب مطمئن بالإيمان كما سيأتي في قصته، ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة ابن اللتبية الذي أخذ بعض المال، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى إليه شيء، هذا لا ينافي صحبته. ولهذا لا يجوز الوقيعة بالصحابة ولا باجتهاد أحد منهم ولا بما شجر بينهم أو شجر بين أحد منهم. حاطب بن أبي بلتعة كما في البخاري ومسلم وغيرهما أرسل إلى أهل مكة مع امرأة تدعى سارة، كانت نائحة بمكة، أتت المدينة تشكو الحاجة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب أن يعطوها ما يدفع حاجتها، فأعطوها نفقة وكسوة وحملوها. فجاءها حاطب بن أبي بلتعة مولى عبد الله بن حميد بن عبد العزى فأعطاها 10 دنانير، وكتب معها كتابا إلى أهل مكة اللي هم قريش كفار أهل مكة، كتب فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم في يوم الفتح فخذوا حذركم. فأخبره الوحي، نزل الوحي جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى المرأة عليا وعمارا وطلحة والزبير والمقداد، وكانوا فرسانا شجعانا، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة امرأة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها وخلوها، فإن أبت

0: ضربوا عنقها فأدركوها فجحدت وحلفت فهموا بالرجوع، حلفت ما معها كتاب. قال علي رضي الله عنه: والله ما نكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسل سيفه وقال لها: إما أن تخرج الكتاب وإما أن ننزع الثياب. شافت أن العلم صادق وحازم، أخرجت الكتاب من عقاص شعرها، فأحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال له: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، ما كنت كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك منذ فارقتهم، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني النسب فيهم أن أصنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل عذره. فقام عمر رضي الله عنه الفاروق المحدث الملهم، قال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. بارك الله فيكم، نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وديننا وعقيدتنا، ووفق ولاة أمرنا واجزهم خيرا على ما يقدمون للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين والزائرين، ووفق الحجاج واحفظ أمنهم والمعتمرين والزائرين وسلامتهم يا ذا الجلال والإكرام، ووفق رجال أمننا واحفظ أمن واستقرار هذه البلاد حاضنة الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم أنقذ مقدسات المسلمين، واحفظ المسجد الأقصى، واحقن دماء المسلمين، وعليك بأعدائك أعداء الدين، واغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا

0: في إذاعة القرآن
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند العاشرة صباحا.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الكهف.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعل

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ

أحدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزل

به ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا

يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

ذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً

فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه

ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا

وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

خير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويس

نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سبباً.

رسولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل

حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.

0: ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الكهف.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن البعض قد يتساهل في ستر عورته أثناء صلاته، ولذلك مظاهر منها: أولاً، ارتداء بعض الشباب للسراويل القصيرة التي تكشف الركبة وربما بعض الفخذ عند السجود، وهو ما يسمى بالشورت. ثانياً، ارتداء البنطال الذي ينكشف معه شيء من أسفل الظهر مما يلي العورة عند السجود. ثالثاً، ارتداء الثياب الشفافة مع السراويل القصيرة مما يصف لون البشرة. رابعاً، الخلل في لباس الإحرام بحيث يظهر شيء مما يجب ستره كأسفل السرة ونحوه، أو الصلاة في الإزار دون الرداء. خامساً، كشف القدم أو الكف عند النساء في صلاتهن، أو ظهور شيء من شعورهن. إن هذه المظاهر وما يماثلها مؤثرة في ستر العورة كشرط من شروط الصلاة. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المتوضئين إذا أصابه كسر أو جرح في أحد مواضع الوضوء فوضع عليه الجبيرة وربطه برباط، فيخطئ في المسح فيمسح الجبيرة من جهة واحدة فقط، كمن يمسح الجبيرة من أعلاها فقط، والواجب عليه أن يعممها في المسح، لأن المسح قائم مقام الغسل. وكذلك بعضهم إذا مسح المستور مسح معه المكشوف، وهذا خطأ، وإنما الصواب أن يمسح المستور ويغسل المكشوف. كما أن الجبيرة يمسح عليها ولو وضعت على غير طهارة، كما أن الجبيرة أيضا

0: لا تحدد بمدة كالشراب، وإنما يمسح عليها حتى يبرأ الجرح، وأيضا الجبيرة يمسح عليها حتى لو اغتسل من الجنابة، وهذا كله من تيسير الله تعالى على عباده، ولله الحمد والمنة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصراً.

0: برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
0: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
0: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الرعد.
1: قرآنا عجبا.

0: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. متى صلح قلبك وصلح عملك فزت بالنجاة والسلامة وكنت في المنزلة العالية عند ربك عز وجل، ومتى خبث قلبك وخبث عملك بؤت بالعاقبة الوخيمة وصارت منزلته عند الله شر منزلة. ومن أعظم أسباب طهارة القلب وصلاحه الإكثار من ذكر الله كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، هذه أسباب صلاح القلب أيضا. وهكذا التوبة إلى الله من المعاصي من أعظم أسباب صلاح القلب، لأن المعاصي تمرض القلب وتضعفه وتقسيه، فإذا أكثر العبد من ذكر الله ومن قراءة القرآن وبدر بالتوبة طهر القلب وصلح واستقام أمره، وإذا تابع السيئات أظلم القلب وساءت حاله وقسى، وربما طبع عليه فلا يعقل بعد ذلك معروفا ولا منكرا، نسأل الله العافية.
1: صلوا عليه.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الصافات.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الصافات.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. أذكار المساء.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام.

وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فسبحان

0: أذكار المساء.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الأحقاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك،

0: ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: واستووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا

0: هذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي البقرة وآل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي البقرة وآل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في التوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. رواه مسلم. وعن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا قال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة: اعمل ما شئت. رواه مسلم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وصدق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ

يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة

بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض

بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون

الحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار

إنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: إنا فتحنا لك فتحا

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا

وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق

واستكبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه

الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد

اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادك

واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب.

ما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار.

0: عنك وممن تبعك منهم أجمعين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك يا من بيده نواصي خلقك، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقى، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وحب. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما. اللهم إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط، وما حمدناك يا ربنا حق حمدك، لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا، وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه. فاعف يا راحم، فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقك. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا، وخضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة وأنثى. فسبحانك، سبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع، وآنستنا بمحبة الخشوع، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من تحتار العقول عن إدراك ذاتك، وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاتك، أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولا، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداء، وأن تقيني شر معصية

0: تزيل النعم وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير ناكر، مثنيا بها غير جاحد، فأتمها علي تفضلا منك وكرما يا منعما بغير سؤال. اللهم اسلك بي في محياي مسالك الأبرار، وتوفني في زمرة الأبرار، واحجبني في محياي عن طريق الأشرار، ولا تجعلني يوم القيامة في زمرة الأشرار. اللهم أعني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم المعين أنت. اللهم انصرني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم النصير أنت. اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا، واهد قلبي وثبت لساني. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. تقبل توبتي يا الله، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي يا رب. إني أعلم أن قلبي بيدي، تقلبه كيف تشاء، وأنك تدبر الأمر وحدك في الأرض وفي السماء، وأن لك وحدك سمعي وبصري وعقلي وكل ذرة في جسدي، وأنني لا حول لي ولا قوة إلا بك في جميع أمري، وأن كل شيء يسبح بحمدك من حولي، وأنك يا كريم تملك نفعي وضري، وتعلم ماضي وحاضري ومستقبلي، وأنك تشقيني لو أخذتني بذنبي، ولكن كرمك وعفوك ورحمتك أوسع لي. أرحمني اللهم من نفسي، واسبغ علي رضاك، واعف عني، وافتح علي فتوح العارفين به.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
1: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
0: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: الحياة الطيبة
3: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا، حياكم الله.
8: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم.
7: حياكم الله شيخنا الكريم، وحياكم الله أيضا أنتم مستمعينا الكرام. نرحب بكم عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة القرآن الكريم، في هذه الحلقات الطيبة المباركة من برنامجكم نور على الدرب، الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ، يجيب عن أسئلتكم ونستفيد منه علما نافعا. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا

0: السؤال الذي يقول باحثه: ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وماذا نستفيد منه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يفاد منه أمور كثيرة، منها تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التحديث بكل ما سمعه الإنسان، لأن الإنسان يسمع الصدق والكذب، ويسمع الغث والسمين، فإذا حدث بكل ما سمع لم يسلم من الوقوع في الكذب، ولم يسلم من الوقوع في الغث. وهذا مما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، يقول: من حدث بكل ما سمع لم يسلم ولا يكون إماما. لأن الإنسان إذا حدث بكل ما سمع فإنه يقع في الكذب أو يكذب، فإنه سيسمع أمورا لا تصدقها عقول الناس، ويسمع أمورا يعرف الناس بأنها كذب، ويسمع أمورا مخالفة. فإذا تكلم بهذا سقطت مروءته عند الناس، والشرع جاء بحفظ المروءات. أيضا مما يفاد من هذا الحديث التحذير من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما سمعه الإنسان أو بكل ما أتاه. واليوم نجد كثيرا من الناس يرسل إلى الناس في هذه الأجهزة الحديثة بطاقات ومكتوبات فيها أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يتأكد منها، وكثير منها يكون من الأحاديث الضعيفة أو من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي لا يميز معرفة الصحيح من الضعيف عليه أن يسأل أهل العلم، لا أن يسأل الأجهزة، وإنما يسأل أهل العلم عن صحة هذا الحديث الذي يريد بعثه للناس. فهذا الأمر ينبغي للإنسان وينبغي المسلم أن يحذر منه، لئلا يكون من الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يفاد من هذا الحديث التحذير من الشائعات التي يتداولها كثير من الناس، وليست هذه الشائعات خاصة بأمر الدين، وإنما بكل شيء. فربما أشاع الإنسان معلومة طبية هلك بسببها خلق من الناس، فيقول بأن الأطباء يقولون كذا، أو بأن الطبيب الفلاني يقول كذا، وهو لا يميز في أمور الطب ولا يعرف في أمور الطب، فلربما أرسلها إلى مريض فترك دواءه وترك علاجه وأخذ بهذه الشائعة.

0: فربما زاد مرضه وربما مات. فلا حاجة للإنسان أن يشارك في هذه الشائعات. أيضا مما يفاد من هذا الحديث التحذير من نقل الأخبار المفسدة وهي النميمة، فالخبر ولو كان صحيحا ولو كان صدقا إذا كان سيؤدي إلى مفاسد فإنه لا يجوز للإنسان نقله، ولا يجوز للإنسان التحدث به، والنميمة إفساد بين المسلمين، فلا يجوز للإنسان أن ينقل النميمة ولو علم الصدق فيها، لأن ناقل النميمة وصفه الله جل وعلا بالفسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف يقبل هذا الإنسان على نفسه أن يكون محكوما عليه بالفسق، وكيف يقبل المنقول إليه خبر الفاسق والله جل وعلا حذره من قبوله؟ فهذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة لمن تدبرها، وما ذكر شيء منها والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا نسألك حفظك الله شيخنا عن بعض الأحكام المتعلقة بشهر الله المحرم.
0: شهر الله المحرم هو من الأشهر الحرم، والله جل وعلا لما ذكر الأشهر الحرم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس نوعان: ظلم العبد لنفسه الخاصة، وظلم العبد لنفوس العباد وهي كنفسه. فلا يظلم نفسه بارتكاب المعاصي، ولا يظلم غيره بالاعتداء عليهم، سواء أكان ذلك في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. فيجتنب المسلم في هذه الأشهر الحرم هذا الأمر، وإن كان يجب عليه اجتنابه في الأشهر كلها، ولكنه يتأكد لعظم هذه الأشهر ولعظم حرمتها. هذا الشهر يستحب الإكثار من الصيام فيه، وهذا الشهر صيام التطوع المطلق فيه أعظم وأفضل من صيام التطوع المطلق فيما عداه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فالتطوع المطلق هذا الشهر الصيام فيه أعظم من الصيام في غيره. ولا يشكل على هذا صيام الست من شوال، فإن صيام الست من شوال ليست من التطوع المطلق، وإنما هي مقيدة بشهر رمضان. في هذا الشهر

0: يصام يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. في هذا اليوم نجى الله تعالى موسى وأغرق فرعون. لا يتخذ هذا اليوم عيدا، وإنما يصام فيه، والصيام ليس عيدا، ويصام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وللنبي صلى الله عليه وسلم أحوال في صيام شهر الله المحرم. فالحال الأولى، صام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانت قريش تصوم هذا اليوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ولم يأمر الناس بصيامه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، فصام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم وأمر الناس بصيامه وأكد عليه، حتى كان الصحابة يصومون صبيانهم ذلك اليوم. وهذه هي الحال الثانية. الحال الثالثة، لما فرض الله جل وعلا شهر رمضان، صام النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان وخير الناس، كما في حديث عائشة قال: فمن شاء صام ومن شاء تركه، والحديث في الصحيح. ولم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في هذا الصوم بعد افتراض شهر رمضان. الحال الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وبين فضله السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على صيام اليوم التاسع مخالفة لأهل الكتاب، وقال كما في الحديث الصحيح من حديث عائشة: لئن عشت العام القابل لأصومن التاسع. وهذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فاختار الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى جواره ولم يصمه. فهذا الشهر شهر عظيم، ينبغي أن يعرف أو تعرف عظمة هذا الشهر بما شرعه الله جل وعلا فيه، وبما بينه الله جل وعلا في كتابه، وبما بينه نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس للناس أن يحدثوا في هذا الشهر الإحداثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يشرع تأخير سجود التلاوة إذا وافق وقت قراءتها وقت نهي، أو كان القارئ مشغولا بالقيادة؟ وهل يدرك السنة إذا سجد بعد زوال هذا العذر؟
0: إذا لم يسجد التالي سجدة التلاوة إثر قراءته لها ومضى وقت، فإنها لا تقضى، يكره قضاؤها. فإذا لم يسجد لم يكن عليه شيء، وإذا قضاها فإن قضاءه مكروه. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: من صلى المغرب والعشاء جمعا ثم تذكر أثناء أو بعد العشاء أنه نسي ركعة من المغرب، فماذا يفعل؟
0: إذا لم يكن

0: هذا وسواسا وإنما هو شيء تأكد منه، فإنه إذا كان في أثناء صلاة العشاء وهي صلاة مجموعة إلى المغرب فإنه يقطع العشاء ويتم المغرب، يعني يصلي هذه الركعة التي لم يصلها من المغرب ويسجد للسهو، ثم إن كان هناك وقت للرجوع إلى الجماعة ليصلي معهم العشاء فإنه يصلي معهم العشاء. وأما إن كان الأمر بعد صلاة العشاء فإنه يصلي المغرب مرة أخرى. وهل يصلي العشاء مرة أخرى؟ الأحوط له أن يصليها، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أجد أخطاء في كتابة الآيات والأحاديث في رسائل علمية ستوزع على الطلبة، فهل يجوز لي تصحيحها في الهامش دون الإشارة لذلك؟
0: أنا لا أدري عن قوله دون الإشارة إلى ذلك، لأنه يقول سأصححها في الهامش، وإذا كان سيصححها في الهامش فقد أشار إلى ذلك، فلا أدري ما يريد بقوله الإشارة إلى ذلك، ولكن على العموم إذا وجد مثل هذه الأخطاء فإنه يصححها، يصحح هذه الأخطاء التي في الآيات، أو ينبه إلى أن في هذه الآيات التي في هذا الكتيب أو في هذه الرسالة أخطاء، لكي يتنبه تالي أو قارئ هذه الرسالة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. أيهما أفضل للمحتاج، الاقتراض مع نية السداد رغم تعسر حاله، أم السعي في مسألة الناس وطلب المساعدة؟
0: أما مسألة الناس فهي مذمومة، ولا ينبغي للإنسان أن يلجأ إليها إلا في أحوال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس لا تقع عليه هذه الأحوال، فالأفضل له أن يقترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف، واقترض النبي صلى الله عليه وسلم ومات وذرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. وأما السؤال فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل، بل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السؤال. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن استماعكم، والشكر موصول كذلك للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولوالديه والمستمعين والمستمعات. حتى الملتقى بكم أيها الكرام في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم السبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأعراف.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له، فهذه الآية ليست ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا

0: أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه، والثالث رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقن السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي القصص والعنكبوت.

0: الله يعلم ما تصنعون.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي القصص والعنكبوت.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: طيبا.
1: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. إنه لا أحق بالاتقاء من الله المكرم الخالق المنعم الذي جعل من خلقه للعباد آية دالة على قدرته وناطقة بعظمته. خلق الله الناس من نفس واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويرفق بعضهم على بعض مهما تفرقوا في الأقطار ونأت بهم الديار. علاقة الزوجية من أوثق العلاقات، وبين الزوجين نصب واتصال ما أشده. أو ليست حواء خلقت من ضلع آدم، والفرع يحن إلى أصله والأصل يحن على فرعه. قبيح بالمرء أن يظهر التعظيم لله تعالى حتى يحصل مراده، فإذا أمره ونهاه كان غافلا عن مراد الله منه. تلك عبادة تجار لا عبادة أبرار. قرن الله بين شريف حقه وحقوق أرحمه.

0: أرحام عباده وأقربيهم، فمن ذا الذي يستهين بحق قرنه الله بحقه ويغفل عن أمر عظمه الله بجعله مع أمره؟ إن الرقيب عليك هو الله تعالى، الخالق الذي يعلم من خلق، العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، لا في ظواهر الأفعال ولا في خفايا القلوب.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: حسن البصري قال: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العقيدة الصحيحة وفي علم أصول الفقه، سائلين الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم

0: المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: أحسن. قال المصنف رحمه
0: الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقا، وأرسله مع امرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب، وعاتب حاطبا فاعتذر رضي الله عنه لعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين، فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابها، فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان وصار في جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. وهذا المتخذ للكافر وليا عادم المروءة أيضا، فإنه كيف يوالي أعداء أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر، ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحثه عليه. ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى، والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله، بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. ومن عداوتهم البليغة أنهم يخرجون الرسول وإياكم أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته، لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى. فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم، فأي دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان، ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي.
1: بارك الله فيك. أحسنت. هذه سورة الممتحنة أو الممتحنة، يجوز الوجهان بالكسر وبالفتح، وهي سورة مدنية يعني نزلت بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت بعد سورة الأحزاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة الممتحنة بالمدينة. وقلت إن الممتحنة بالكسر اسم فاعل أضيف الفعل إليها، وتسمى أيضا سورة الممتحنة

الامتحنة أو الممتحنة سورة براءة الصغرى، سورة التوبة، لأن نفس مقصود السورة واحد في التحذير من المشركين والمنافقين. وسميت الفاضحة أيضا كما سميت سورة التوبة بذلك لكشفها عن عيوب المنافقين. الممتحنة يعني هي السورة، وهذه الآيات تمتحن إيمان العباد ومدى إخلاصهم وصدقهم في توحيدهم لربهم وعدم موالاتهم المشركين وغير المسلمين، أو الذين امتحنوا النساء أو المرأة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فإذا عرفنا الاسم بالكسر على أنها اسم فاعل، أما الممتحنة بالفتح فهي هذه المرأة التي امتحنت، وهي اسم مفعول أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها، وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. قال الله عز وجل: فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف والدة إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. آياتها 13 آية، كلماتها 348 كلمة، وحروفها 1510 حروف. تسميتها سورة الممتحنة والممتحنة لما حصل من الامتحان فيها، ويمكن أيضا أن تسمى سورة الامتحان وتسمى سورة براءة والمبعثرة والفاضحة والكاشفة، لأنها كشفت عن المنافقين وعن التعامل مع المشركين. مناسبة سورة الممتحنة والآية الأولى في عدم اتخاذ الكفار أولياء مع سورة الحشر التي قبلها يأتي ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله ذكر في آخر سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. فناسب السياق أن يؤكد على هذه القضية في مستهل وصدر ومفتتح سورة الممتحنة في ذكر نهي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لئلا يشبهوا المنافقين. هذا الوجه الأول وهو واضح. الوجه الثاني أنه ذكر في سورة الحشر أيضا خبر المعاهدين من أهل الكتاب، وذكر هنا المعاهدين من المشركين، لأن المعاهدين لهم أسلوب خاص في التعامل: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام من المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم أو ينقصوكم شيئا. فتأكيد المعاهدين هنا وتأكيدها في سورة الممتحنة وفي سورة الحشر دليل على أن المعاهدين لهم مكانة، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأنه بينه وبين المؤمنين عهد يعصم دمه وماله وعقد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إن تعاهد المؤمنون مع المشركين

أو تعاهد المؤمنون بفئاتهم على المشركين واستنصروا بهم فإنه يجوز النصرة إلا على المعاهدين، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهذه القضايا العقدية لا تؤخذ بالعاطفة وإنما تؤخذ بالعلم، وما ذكره أهل العلم وما ورد فيها من نصوص. وموالاة الكفار أمر محرم، الذي هو محبتهم القلبية ومودتهم، فضلا عن نصرتهم أو عن معاهدتهم أو عن الولاء لهم ضد المؤمنين. إذن العداوة قلبية وتظهر أيضا في الجوارح والتعامل، لكن تقتضي نصرة ومودة ومحبة ومعاونة ومظاهرة هؤلاء على المسلمين. هذه لا يفعلها من في قلبه إيمان. هذا ضابط الموالاة. ولهذا جاء لكم دينكم ولي دين. المؤمن له دينه والمسلم له دينه، واليهودي والنصراني والكافر والمشرك. وقد جاءت الآية لا إكراه في الدين، لكن لا ينافي هذا الدعوة إلى الحق وإلى الإسلام وإلى الدين الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. أما مجرد التعامل الدنيوي والمادي فلا يدخل في الموالاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معهم مع بغضهم ومع عدم مودتهم ومع عدم نصرتهم، لكن قد تقتضي الأمور الحياتية والعلاقات الدولية أن يكون هناك تعاون أو علاقات أو تبادل مصالح مادية، فهذا أمر آخر. لا يشكل على طالب العلم أن هذا يقدح في الموالاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشرك، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، تعامل معهم في الرهن والبيع والشراء. ولما فتح خيبر عامل اليهود على الشطر مما يخرج من أراضيهم وزروعهم ومحاصيلهم وثمارهم، وزار جاره اليهودي ودعاه إلى الإسلام وأحسن إليه، فهذا لا ينافي بغضهم وعدم محبتهم في الله، لأنه كافر ومشرك ويعادي أهل الإيمان، لكن مجرد التعامل لا شيء فيه. ولهذا حتى في عهد النبوة وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم وفي الفتوحات الإسلامية، عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس أقر النصارى على ما هم عليه على كنائسهم واليهود على بيعهم، ثم هي فرصة لأهل الإسلام أن يبرزوا محاسن الدين. ولهذا حسن التعامل وحسن الكلام وقولوا للناس حسنى قد يكون هذا مدعاة لدعوتهم، فلا يختلط على طالب العلم، لأن فيه من يحكم العواطف في هذه المسائل فيعتبر أن مجرد علاقات الدول الإسلامية مع الدول غير الإسلامية أنه يقدح في الولاء والبراء. هذا ليس بصحيح. كان هذا الميثاق وهذا العهد موجود حتى في عهد النبوة وعهد الصحابة رضي الله عنهم وعلى امتداد الدولة الإسلامية وإلى اليوم. بل حتى لو أن بعض المسلمين اعتدى على المسلمين

فالقول الصحيح جواز الاستعانة بغير المسلمين لرد العدوان، وهذا أمر ظاهر وتتحقق فيه المصالح الشرعية، لكن ليس معنى هذا أننا نعبد الصليب أو أننا نعبد الأصنام أو نتخذ التوراة دينا غير دين الإسلام، هذا لا يمكن. فقاعدة لكم دينكم ولي دين فيصل في هذا الأمر، ولا ينافي المعتقد القلبي عن التعامل اللفظي والتعامل المادي والتجاري. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما يمكن أن يكون المسلمون في معزل عن العالم، بالعكس فرصتهم لنشر دين الله عز وجل والتعامل مع غير المسلمين ليظهروا محاسن دينهم. فهذه يعني هي القاعدة والضوابط والتفريق والتفصيل الصحيح في هذه القضية. ولهذا في سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا، جاءت بخطاب المؤمنين، وهذا مما يطمئن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين كان من اجتهادهم أن عملوا ما عملوا لكن قلوبهم متقرر فيها الإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا يجوز ضرورة النطق بكلمة الكفر بظاهر القول واللسان شريطة أن لا ينعقد القلب على ذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. ومعاذ الله أن ينشرح صدر مسلم موحد لعباد الصليب أو لعباد الأصنام أو لمحرف الكتب من اليهود أو النصارى أو غيره، لكننا نتعامل معهم بمقتضى الهدي النبوي وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، ولا يؤخذ بمذهب الخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام بمجرد التعامل مع غير المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ذكرنا الاسمين الممتحنة والممتحنة، سبب نزولها قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، شف من الصحابة وشهد بدرا لكنه اجتهد رضي الله عنه كما ستأتينا قصته، فأرسل كتابا مع امرأة للمشركين، وقد كان في مكة وكان له فيها أهل وأسرة، خاف عليهم فأراد أن يكون له منة على أهل مكة. شف المنة هنا تعامل، وإلا قلب حاطب مطمئن بالإيمان كما سيأتي في قصته، ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة ابن اللتبية الذي أخذ بعض المال، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى إليه شيء، هذا لا ينافي صحبته. ولهذا لا يجوز الوقيعة بالصحابة ولا باجتهاد أحد منهم ولا بما شجر بينهم أو شجر بين أحد منهم. حاطب بن أبي بلتعة كما في البخاري ومسلم وغيرهما أرسل إلى أهل مكة مع امرأة تدعى سارة،

كانت نائحة بمكة أتت المدينة تشكو الحاجة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب أن يعطوها ما يدفع حاجتها، فأعطوها نفقة وكسوة وحملوها. فجاءها حاطب بن أبي بلتعة مولى عبد الله بن حميد بن عبد العزى فأعطاها 10 دنانير، وكتب معها كتابا إلى أهل مكة اللي هم قريش كفار أهل مكة، كتب فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم في يوم الفتح فخذوا حذركم. فأخبره الوحي، نزل الوحي جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى المرأة عليا وعمارا وطلحة والزبير والمقداد، وكانوا فرسانا شجعانا، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة امرأة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها وخلوها، فإن أبت فاضربوا عنقها. فأدركوها فجحدت وحلفت، فهموا بالرجوع، حلفت ما معها كتاب. قال علي رضي الله عنه: والله ما نكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسل سيفه وقال لها: إما أن تخرج الكتاب وإما أن ننزع الثياب. شافت أن العلم صادق وحازم، أخرجت الكتاب من عقاص شعرها، فأحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال له: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، ما كنت كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك منذ فارقتهم، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني النسب فيهم أن أصنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل عذره. فقام عمر رضي الله عنه الفاروق المحدث الملهم، قال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. بارك الله فيكم، نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وديننا وعقيدتنا، ووفق ولاة أمرنا واجزهم خيرا على ما يقدمون للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين والزائرين، ووفق الحجاج واحفظ أمنهم والمعتمرين والزائرين وسلامتهم يا ذا الجلال والإكرام، ووفق رجال أمننا واحفظ أمن واستقرار هذه البلاد حاضنة الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين، ورد عنا كيد الكائدين.

0: ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم أنقذ مقدسات المسلمين، واحفظ المسجد الأقصى، واحقن دماء المسلمين، وعليك بأعدائك أعداء الدين، واغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال.

وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.

الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

فتلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا

يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع

قيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول.

وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَمِّلَنَّكَ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 14:00 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم رب

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. رواه البخاري. والمخراف أي المثمر.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الإسراء.
1: أشهد أن محمد رسول
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. خشيته صلى الله عليه وسلم لله تعالى. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه أبو داود وصححه الألباني، أي له صوت كغليان الماء في الإناء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، أخرجه البخاري ومسلم.
1: أشهد أن محمد رسول
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة فصلت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة فصلت.
1: ثواب الأذكار. حمد الله بعد الأكل والشرب. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. ثواب الأذكار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما ثواب هذا الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يونس.

كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم.

تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي الكهف ومريم.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين.

الكرة واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي الكهف ومريم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. قوله وينسأ له في أثره يؤخر له في أجله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. زاد البخاري في رواية: فأخذت بحقو الرحمن فقال مه، فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ متفق عليه. قوله بحق: الحق في اللغة الخصر، والحق يثبت لله كما يليق بجلاله. وقوله مقام العائذ: قيامي هذا قيام المستجير بك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. وفي لفظ البخاري: الرحم شجنة تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. قوله شجنة مشتقة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أخرجه مسلم. قوله الخاملين الذليلين، وقوله أشعث متفرق شعر الرأس، وقوله مدفوع بالأبواب لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أخرجه مسلم. قوله شانه عابه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قوله بالسرعة من يصرع الناس كثيرا بقوته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. وفي رواية للبخاري: فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. قوله يلهث يخرج لسانه من شدة العطش والحر، وقوله الثرى التراب، وقوله خفة الخف ما يستر القدم، وقوله كبد الرطبة أي حيوان حي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
1: سوانح تدبرية.
2: وأن تعفو أقرب للتقوى، الاختلاط بالناس يكشف معادن أخلاقهم وحسن وقبح سلوكهم. والرسول صلى الله

عليه وسلم ما بعث إلا ليتمم مكارم أخلاقنا. ولذلك فإن من أعظم الخصال النبيلة والخلال الجميلة والصفات الجميلة من اتصف بها أحبه الله عز وجل وأحبه العباد وعظموه وسعد في الدنيا ويوم المعاد. إنها صفة العفو عن الناس والتجاوز عن الزلات والصفح عن الهفوات. وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو هو التجاوز وترك الانتقام، والصفح الإعراض عن التأنيب والعتاب. قال البيضاوي: العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك لومه. والعفو من صفات الله عز وجل، والعفو من أسمائه الحسنى، ومعناه الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي ويصفح عمن تاب وأناب. والله جل وعلا يقول: إن الله كان عفوا غفورا. ويقول جل في علا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو سبحانه الحليم الذي لولا كمال عفوه وسعة حلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب ولا نفس تعيش. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وأن تعفو أقرب للتقوى. أهل العفو والصفح هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقربهما للتقوى الذي يعفو. العفو والصفح باب عظيم من أبواب الإحسان. والله جل وعلا يقول: فاعفوا عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. العفو والصفح من أخص صفات المؤمنين الصادقين. فقال سبحانه في كتابه المبين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه سجيتهم، وهذا طبعهم، وهذا خلقهم. وفي آية الأخلاق الجامعة: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. وأن تعفو أقرب للتقوى. لقد رغب القرآن الكريم في العفو والصفح وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. رضي الله عن الصديق أبي بكر عندما نزلت هذه الآية، وكان قد منع النفقة عن مصطح بن أثاثة لمقالة قالها في أم المؤمنين عائشة. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. فرجع بالنفقة عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من دأبه الغضب. وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو والصفح من أخلاق الكبار، فهو صفة لازمة للأنبياء والمرسلين والصديقين. فهذا يوسف عليه السلام فعل إخوته فيه ما حكاه الله تعالى لنا في كتابه. فلما مكن الله له وجاءوا إليه يعتذرون لم ينتقم منهم، ولم يعذبهم كما عذبوه، ولم يهنهم كما أهانوه، بل قابلهم بالعفو والصفح والمعروف والإحسان. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، فقد بلغ القمة العالية والذروة السامقة في العفو والصفح، لا عن أصحابه وقرابته قط، بل عن أعدائه ومحاربيه ومؤذيه. وفي فتح مكة فرصة للانتقام وتصفية الحسابات مع الأعداء، وما كان إلا أن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إنها أخلاق الكبار والعظماء. وعن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولما سب رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما رد عليه ولا أجابه، بل قال رضي الله عنه لمولاه عكرمة: يا عكرمة، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى. ويقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره. وهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله. يعفو ويصفح عن كل من آذاه، ويتلو قول الله تعالى: وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول رحمه الله تعالى: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك. وأن تعفو أقرب للتقوى. صاحب العفو والصفح يعيش في سعادة غامرة وعافية وراحة بال، سليم القلب من وساوس الضغينة وغواش الغل ونيران العداوات، ينام هادئا مطمئنا يرجو ثواب ربه وأجر الآخرة، لأنه عفا ولم ينتقم. ويرحم الله الشافعي إذ يقول: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو والصفح حينما لا يكون عن ضعف وخور، ولا بدافع الخوف والجبن، ولكن للرغبة الخالصة بما عند الله جل وعلا. حينها يكون العفو والصفح رحمة للمسيء، وتوثيقا للروابط الاجتماعية والتلاحمات الأسرية، بعيدا عن الانفصالات الأخوية والعوائد الجاهلية. العفو سبب لرضا الله وتقواه، وسبب الألفة والمودة ومحبة الله وعباده المؤمنين، وشعور بالراحة والطمأنينة والسعادة. أيها المستمع الكريم، أتدري ما أكبر عائق للعفو، وما العقبة الكؤود التي تواجهنا في ذلك؟ إنه اعتقادنا أن العفو عنوان للضعف والمذلة.

0: والهوان، وأنه لا يتنازل عن حقه إلا العاجز الضعيف. فلقد ترسب في أذهان بعض الناس أنه إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وأن من الواجب أن ترد الصاع بصاعين. والحق يا مؤمنون أن قمة الشجاعة والامتنان تكمن في العفو عند المقدرة. ألم يقل أصدق البشر عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو والصفح صفة تسل السخيمة وتجعل الصلة ودا، تذوب أمامه الفتن والعداوات، وبها تدوم الصلة والتواصلات. العفو ضرورة لبقاء الحياة الزوجية ودوام أخوة النسب وتماسك أواصر العوائل والأسر والقبائل، وبقاء مودة الصداقة والمصاهرة والجوار. إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم، قدحت لهم في كل مكرمة زندا، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة يوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.